Och det är Porsche Lighta Noah Khan på 97 Bay. Och den här weekenden har vi något intressant i efterkring. Du kör såväl fotboll fast med Dinja till Premier League. Andek Wolves, Sunderland, Brentford, West Ham, Andek Newcastle, Brighton. Och koll vad det är på Arsenal kontra Fulham. Med Dinja till Serie A och koll Andek Udinese, Torino, Como, Napoli. Och aparte min eko koll är Matul den Juma kinem semifinalet till Arsenal kontra Atletico Madrid. Och anka PSG kontra Bayern. Och الجمعة دي هلا التيني ليج تضمن السيمي فينال باش نراو لي ماتش تيمي سيركون عندنا كومبيتو كونترا شولشين على الفينالي تاع تشامبيونز ليج نراو من سيركون الربيع نقبلوا لسه اليشا كيس بلنك مانيكي ميناج اوني جيرل اون فاير فور بيوم

0: كانت رين مي ان فوق ان دي 7 بي وانت انا تتشعل من امك كاش دلوقتي سنكون نكون قاعدين نتكلم فوق كومبيتيشن جديدة اللي سنكون قاعدين نبداو من الجمعة دي هلا تشانس ياك تربح 500 يورو فوتشر وشتم فوقهم من عند بلازا شوبينج سنتر وهنا لك كنت عندك بزون تابجريد يا بتيت الجوارد ربات ياك تا سايت دان هو تشانس ياك لتعمل دان كومبليت ام تشين هلا دلوقتي The sound of Malta's weekend
1: Malta's number one hit music station. Tamel parti minaqta volontarja, tejn fil-festa jew f'xi santwarju tal-annimali, l-UHSA qed toffri taħriġ bl-aħlas biex tgħinek tieħu ħsieb aktar is-saħħa u s-sigurtà tiegħek waqt li tagħmel dan ix-xogħol volontarju. Komplikaw id-delizzi tiegħek u waqt isemek fil-komunità Maltija, għamel dan b'mod sikur u nfurmat. Għamel pass il quddiem, irreġistra dan it-taħriġ. Użit il-ħili tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ċempel 1-38 jew żur OHSA.mt.
2: Looking for shoes that keep up with your day? Discover Echo, made for every part of your day, combining premium comfort with effortless style. Shop online at mt.echo.com with 24-hour delivery across Malta. 50

0: مجبور كبيرة لل أليكسيا و أنكا بروكلين الكوجيني أكيف صاروا أكتر مرة في نسا لنا شلوم يربو إتك التخو بجمار ويراو للهاري ستايلز لايف جوا أمستردام تانج لليلة الكمبيتسيوني مروا يستودياو حفنا من الدسكتياو حفنا فورماتسيوني دوارو دوكو ما أزاتامنت النس لي أحنا نكونوا نشتيقو لي بارتجيباو و أنكا يربو مبورتانتي لينتي أوبيامنت كمبلي سجوينا عش بينيتنا ما تانش نستنى زبيرا حفنا فورماسيوني إزدا بالجمع ديهلا امبوسيبلتا تا كومبتيسيوني سيميلي نستنى نكون قد نبدأو إما قبل شيء نستنى نكون قد نسمى كتيت جدارا الخميس وقت الفينالي متارفو
1: بازيكامنت in order سر يكونوا قدين يسمو الديسك تاع هاري ستايلز مين يربت الديسكا يو انكلا ما يرسبوندش فلين انكلا يسمي ديسكا خزينة في ذاك الكاس يكون اتين على الاخر برسونا اللي ترابرزنتا للتيم هيخ للبار كون اتربخ داوك الفلايت اكوموديشن بالجات بيشراو الهاري ستايلز لايف لستيو
2: لأنا
1: نعملو
3: طويلة
2: good luck
3: لأنا ملا هنبدأو برسونا برسونا يعيدو ديسكا كل ويهت ملا تلاقنا
4: Season 2 Weight Loss From the Dining Table Music for a Sushi Restaurant Carolina Paint by Numbers Pop
3: Pop deġa għalu
1: Pop Issamit
3: Dispieċina
1: Anna l-ewel persona Illi toħroċ
3: Inkomplu
1: Yes
4: Perla Song Chi
3: Cherry
4: Canyon Moon Grape Juice
1: Issamit ukoll Dani Visser Illi irrebbiħa Uma Alexia U Brooklyn
3: Illi Cugini
1: Il Cugini Sare vorreraw li Impressionanti che mi ha
2: fatto schifo. Grazie del Domino's SML Distinct Homes Sound Machine o Logo Graphics sta dan quello.
0: Ovviamente al Darbohra najdu l-om auguri u inti tista tkun il-persuna li jmiss l-importanti li s-segwina minn filodu za vilaġija e kif dal-waqt nizbelaw il-kompetizjoni li għanna għalik li jmiss kemmina eġġitata li għadini. Nkoblu, Ella Langley, Only Be Here for Bay.

0: هذيك يا دولك سللي على امك
1: وشو ولد البطلوم انسرفيك انسرفي نيدن
0: ام لا اما ما تمسش السلي الاورا دا اما جاي سللي على الجيل فريند هي ومن عند الجيل فريند ملا راني شهات سلاليك تايلي شو اسمه
2: ويز ساتاريانو مستر رايلي كوكا كولا اند ماريليشس بافلز ويك دايز 3 تيل 7
3: Hello Malta, from the 27th of April to the 3rd of May, great offers at Eurospin. Bananas at 85 cents per kilogram. Eurospin, so clever, so good.
4: Looking for shoes that keep up with your day? Discover Echo, made for every part of your day, combining premium comfort with effortless style. Shop online at mt.echo.com with 24-hour delivery across Malta.
5: Michael Attard Limited, bringing you Peugeot, Citroën and Opel. Michael Attard Limited, since 1938.
6: Every home tells a story. Let Deco